0: عن دربك لن نحيل أمس لن ينكسر للقضية سننتصر
1: Escuchas, Música del Mundo, Selección Putumayo.